أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك اوديتور راديو خصيب اون لاين ني نكو خسانت ديلو سي نتي سي ايميشن بي ني تودي من حاج العابد الى الجنه وسن وقت سي خريم صفا مباي سام دي نين كرهال سي نور مباي تام نيك تي تكنيك بي ني جيبلو لين تي دوب دوب بوبو تي تامبالي ما نخم دي ايميشن دا فا بافا توپ واتو اي تي خاو وقتو خاميني بن خاو خاو خاو لا دون تي بوتي انا leg leg ñu waxtane ko waye repetition lay doon mané seigne touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha ko ko baye repetition rek faaw ngay faté ci alcorane dañu yaron sallallahu alayhi wasallam wa dhakkir na ngay fatlé wax inna fati dhikra fatlé dina jëriñ kon ñu ngi do waxtane tay tuti rek moy العالم العلامه شيخ ابراهيم فاتي مكه ركي شيخ احمد بامبجا رضي الله تعالى عنه مام تيرني فاتي ديم جوجو دا فا وخو سي نيغا خامني جامونو دا فاي تيترو da bok ci way xam yalla ni waye da bok ci nga xam ni kenn lañ ci kenay diine l'islam don accompagner magam ja serignum ba xaritam ba sopem ba cheikh ahmadou bamba ci mission bi nga xam ni mom la ko sun borom sarse won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi mam ci yalla bra fatim bakke bok ci ni ko don accompagner ni nga xamé ni yonnati ali mo salam yonnati bu nek bi ñewé yalla da koy bolé ko ko accompagner ni nga xamé ni waxtu wa démé ci ni nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tar tartib bi ci walu ngirum adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ca top nek lietnam yonentou bi yalla yoni bi ne amna lietnam bu taxaw ci wetam defena mu djumul bo demé ci walu ñi tak der commandant bo gis dana am liyatna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inti yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko liyatna bu ñi wax sayyidina Harun alayhi wassalam bu yalla yoni Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam kazalika mutal ko ay liyatna sayyidina Ali karamallahu wajha lolu motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu momit sun borom mutal nako lietna buñuy wax mam cheikh ibrahim fati mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo démé ci domam ja bam koy tarixal